0: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تسود حالة من الصدمة في منطقة إليوبولي بعد الحادث المأساوي الذي وقع صباح يوم أمس الثلاثاء، حيث سقطت فتاتان تبلغان 17 عاما من سطح مبنى سكني، وقد أعلنت الطواقم الطبية وفاة إحداهما فور وصولها إلى مستشفى كليبيو فولا، فيما نقلت القناة الثانية أو عفوا الفتاة الثانية إلى مستشفى كات وهي في حالة حرجة للغاية بعد أن خضعت لعمليات إنعاش عاجلة. وفقا للبيان الطبي، وصلت الفتاتان إلى قسم الطوارئ بفارق دقيقتين فقط، وتم إدخالهما مباشرة لغرف الإنعاش. ورغم الجهود المكثفة لم تنجح محاولة إنقاذ الفتاة الأولى، بينما تستمر محاولات الأطباء لإنقاذ حياة الثانية. الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، وقد عثر في حقيبة إحدى الفتاتين على مذكرة مكتوبة بخط اليد تخضع حاليا للفحص، والترجيحات أولوية بأن الحادث سيكون عملا مقصودا، كما تتلقى عائلتا الضحيتين دعما نفسيا من مختصين. تنفذ نقابات موظفي القطاع العام في اليونان أذذية اليوم الأربعاء إضرابا عاما على مستوى البلاد المطالبة بتحقيق مطالب اقتصادية ومؤسساتية. وفي المقابل ستواصل وسائل النقل العام عملها بشكل طبيعي دون تأثير بالإضراب. قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس دانديس يوم أمس الثلاثاء إن المسيرة البحرية العسكرية التي تردد أنها تحمل متفجرات وتم اكتشافها في جزيرة يونانية الأسبوع الماضي هي أوكرانية الصنع، واصفا الحارس بأنه تهديد للملاحة البحرية في البحر المتوسط وقضية خطيرة للغاية. أظهر استطلاع جديد أجرته شركة انترفيو لصالح صحيفة بوليتيكال تقدم حزب الديمقراطية الجديد الحاكم في نوايا التصويت بنسبة 26.8%، فيما تحت المنافس على المركز الثاني بين الحزب الجديد الذي يعمل إكسيبرس على تأسيسه بنسبة 13.7% وحزب الباسوك بنسبة 13.2%. كما سجل الحزب قيد التأسيس بخيارة كريستيانو نسبة 7.8%، ما يعكس حضورا سياسيا مبكرا قبل الإعلان الرسمي عنه. أما باقي الأحزاب فجاءت بنسبة متفاوتة، برز الحزب الشيوعي 5.2%، الحل اليوناني 5.1%، مسارحية 4.9%، فيما بلغت نسبة المترددين 10.7%. أكد رئيس حزب الباسوك حركة التغيير أندرولاكيس أن من حزب الديمقراطية الجديدة ولاية ثالثة يقود البلاد إلى التراجع، مشددا على أن التغيير السياسي بقيادة باسوك يمكن يكون مسارا جديدا لليونان يقوم على العدالة والشفافية والديمقراطية القوية. قدمت الحكومة اليونانية في بداية الأسبوع برنامجا يهدف إلى الحد من السياحة الجماعية في المواقع السياحية الشهيرة بعدما أعلن البنك المركزي استقبال البلاد قرابة 38 مليون زائر العام الماضي. حالة الطقس، يسود طقس صافي مستقر بشكل عام في مختلف أنحاء اليونان مع أجواء مناسبة لمعظم الأنشطة الخارجية. أما درجة الحرارة فتتراوح في العاصمة أثينا بين 14 و 30 درجة مئوية، بينما تسجل في سالونيك بين 13 و 25 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.